وين جمال فري ولا جمال ما يصير ما يطلع ليش جمال جمال فري ولا هم بالور ليش